هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.

بشيرات وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت